جشنا تويتي يا بدسنا أوين حركة كنا دي باس الأمر جان تاش الهيدك وانا وين دار طرد دان نرجشاش كانوا يرجشاش الوين نرجشي نكا ورجلونا بيضينا الحورية نكا نسنا نرجشنا غزوات

الشهادة على محمد، على محمد الهادي، على محمد الهادي محمدنا، على محمد الهادي محمدنا، نبينا، شيخنا،